الفخر جانغ فسار جيل فاي خبار موديكو ار داخ ادنا ديري كير غولندم كريس لول تيري با دي لامب با تسار يا دي ليغ

0: RTR à Amsterdam,
1: radiotemps.com
0: et à Olympus,
1: 107 FM.
2: الشين الكاور يجينا نبدا بين الحورية لا كان أسلم أهلا ليش الغزوات.